حقيزتهم من يشكت وهم لايتهم من يقرفنا قلقيزتهم من يشكت وهم لايتهم من يقرفنا تمرس سابراكيني هز بشمو خورا قلياي هزاف دروند مرادورشو كيني هز بشمو خورا قلياي هزاف دروند كيني مرادورشو مرادورشو.

0: بابي حسين وبابي حسين كار ابروني كا تشبي خويتي رناب مالا باو
1: اول شطخور جو
0: كابي سكراش قويت مباركي جابي خور ليخي ازعاج زن
1: تي بزدري
0: اريزي بسريم

يدنا فنجان كزر السرداتيني دبيك فنجان زر لينا أمير عرمستان جمرة بلي جانبينا أبي پريشان قزان

هيب كوشن برق وابدن بخوين حش ياربن جبود اس خستنا ما في خواه ببن فقدي هز ببن قرساء ودن يخواه بلن بكن استي جاني خواه نكن اف نخلص منه

سودات يا مولا من يما بالبتلي يما خزم شوري يما ناني دقي يما كوفي كيلي يما جيب يا چاري قد يا مالي يما تا گوشت لا شي مفضل خود حلال مسخانو بدر هما مسخارا گوشت سجانو جسد